0: تغمر والله قشوة تغمر والله رجال الأول هنا با فر ننا ننا ننا ننا ما قدر يبدأ والله محمد دونت والله أوكي كونتينيو
1: Je suis venu à la maison.